0: هل يوجد مذهب فقهي واحد منع التوسل برسول الله أو بالأنبياء أو الأولياء أحياء كانوا أو منتقلين؟ أيها الإخوة، العلم لا يعرف القسم، ولكني أقسم بلغة العلم، أقسم بالله أنه لا يوجد مذهب فقهي واحد من المذاهب الثمانية، مش الأربعة، حتى المذهب الجعفري الإباضي الظاهري، لا يوجد مذهب فقهي واحد في الأمة المحمدية يمنع التوسل برسول الله ولا بالأولياء أحياء كانوا أو منتقلين، أبدا لا يوجد. فلماذا هذا الغبش؟ الغبش هذا والشغب، لأن كلمة الغبش والشغب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ رسول كابتي زحتني فهم داندبي دائما الحد هي سابي ملبرن سابي سد سابي إلى سوس سامي شيت ولا في أشهد المحري راو أخا يقلال تخيطاياج أمام تخوة أمام والخوة أمام مشخو هوجي محري رزينيا بي نسي مازانا الديني أمراج ويسعد تبيك أمرياج حلو أوركو الصوم إناج جيل زينبي وإناج بيكدز ناراجون في سبيت أبزاشا كدياما توسل للوزال شي وتوشو انتا وجنس نبي ميقل نسما زنان نعاياج بجيه كروم أماج أحشي زاشو مدواء زاشنا مدواء زاشو لنسا يلوزال أو ياش سالو في جاك لزي سمن نسا أم و باباج خو كرامة بي أو خو كرامة بي آي خو كرامة بي يكوزال يوافق أخو بايتي بي يسين نالو الله دعا زاشو سا أو آي زو كرامة ما بين إسمالو شيخ بادر حرمة بيلالو نبي الله محمد حرمة بي قرآن حق زو بي وكرامة زو بي يلالو دعا زاشو سا يبايتيم بايتين تا يبايتيم الله بيزوك أسنسا زتوددو يي أبا بحق حلا يلو يزالج مثال زوليم أو آي مباب وأخم أولياء أج أنبياء أج هي أج سنبي من سزالبنا أو موش زالبنا دواه أزاي سنبي أشالو يبيم الله كركان أي سالنتو كل مسلماتهم رسول الله يزدي جبوغما صلاة وسلامة بربايوا كل صحابات الزبح اللي يزديج أتباعات اتباع التابعين وكل أزوك الصوم مذاهب يتخيط له مذاش هونتا هي حالة مجيسنا دو خزالاش نبي الكرام يوم يابل زالو إسحاد أمتاج وطو مذهبات بكاتي حتي أصب ابن تيمية بي متخيط اللي بي الزو حال زو وقت زوبي عالماج غفر آشوما يي أبا أوغا زي غفر أنت بايتي بي زغسا سوما سنبي زي قدلو أنت سنان زو يخني مام وقت بحر لي أقا حفايو عبدالوهاب شيخ عبدالوهاب بايتي بي ست رحزال الزو تخيط آياج حد بي ييشي وحجيس بي أفاشو يبيم مسلماتو الدنيا مسلمات يتوسل موشزيو به شرك داك يسيك ليزال انت بايتي بمسينا ايقلو بجيح سؤوم يدنبت ازال زيوكاتو يتحير رزا يعني يدنبت ازال يكزال جوكا فايسال شيخانا ما ترغبا يحالتو ينكزال به ازهري شيخ من تايلال بيان زوخ مين نبي اردحل أزو هوجي محرر زينة بين حجازانا يخلال أزو كسوزوم هرر أبادر ماس ميديا سيرفيس يكربي لنزال ور أو انت أخبار سوسا ستساوا نوس بي يقلما يلي سالزخانة سابحر زوم هوجي ديني اللوخ بي حقوا حلو بي زفاج وو غافياج سوزي تمسي خالق او يا الله يلزل محرر به دينيا درس زيناي كربل ما بين بهم ذكرياج ازوكو سون فقراچو بيقربوما علي بعد قديه بيت اكسونا زال ام سولي فايده زال يشياچو ما بين بنسب زانه يخلال الله هو يقرا وقت زوم يطوي لنما مراخ زوم ازوكو سو مسبي زيتونيا يخونكم اورج زمان ببريزوني كفتانا
0: هل يوجد مذهب فقهي واحد منع التوسل برسول الله أو بالأنبياء أو الأولياء أحياء كانوا أو منتقلين؟ أيها الإخوة، العلم لا يعرف القسم، ولكني أقسم بلغة العلم، أقسم بالله أنه لا يوجد مذهب فقهي واحد من المذاهب الثمانية، مش الأربعة، حتى المذهب الجعفري الإباضي الظاهري، لا يوجد مذهب فقهي واحد في الأمة المحمدية يمنع التوسل برسول الله ولا بالأولياء أحياء كانوا أو منتقلين، أبدا لا يوجد. فلماذا هذا الغبش؟ الغبش هذا والشغب، لأن كلمة الغبش والشغب حروفهم واحدة، تقديم وتأخير. والشغب ما هو؟ التحدث بحديث أهل العلم، وليس للمتحدث من العلم نصيب. ولذلك منشأ اللغط هنا ابن تيمية الله يرحمه، هو أول من قال بمنع التوسل. فالأمة تعاملت مع قول ابن تيمية على أنه قول شاذ منكر متروك، خلاص، إلى أن أتى من أتى، وأنتم تعرفونهم في العصر الحديث، فأحيوا كلام ابن تيمية من جديد، واعتبروه أنه هو مذهب السلف وأنه هو المعتمد، وزعموا أن المتوسل برسول الله مشرك، مش مبتدع ولا مكروه ولا حرام، مشرك. هكذا قالوا وهكذا ادعى وزعم ابن تيمية الله يرحمه، الله يرحم الجميع. لكن لا يوجد مذهب أبدا يمنع التوسل برسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله، اللهم صل عليه، وأرجو أن تركزوا معي في هذا الحديث، لأن هذا الحديث يزيل الران عن العقول والقلوب في هذا المضمار. أناس كثيرون فتنوا بسبب موت رسول الله، يتعاملون مع الموت على أنه غفلة وعلى أنه انعدام تواصل وعلى أنه نقص. أيها الإخوة، هل الموت حينما أجراه الله على رسول الله، هذا الإجراء، إجراء الموت على رسول الله، نقص أم كمال؟ كمال. يقظة أم غفلة؟ يقظة بلا شك. رسول الله حينما خيره ملك الموت قال: إن ربي أمرني أن أخيرك وما خيرت أحدا قبلك، بين الموت وبين الدنيا، قال: بل الرفيق الأعلى. فاختار رسول الله الموت. والأنبياء لا ينتقلون من حالة إلا إلى حالة أرقى وأنقى وأبقى، كما نص على ذلك ابن عطاء في التنوير. أيها الإخوة، رسول الله في هذا الحديث، حديث عجيب، رواه الإمام أحمد واللفظ له، ورواه ابن أبي شيبة، ورواه الحاكم، والحديث صحيح. قال رسول الله، اللهم صل عليه: من نجا من ثلاث فقد نجا. يعني هناك ثلاث تغيرات كبيرة في الأمة ستحدث، من يتعامل مع هذه التغيرات والتطورات الكبرى على مراد الله ورسوله فهو الناجي، أما من يفتن في هذه المواطن الثلاث فهو المفتون. قالها رسول الله ثلاث مرات: من نجا من ثلاث فقد نجا. أول حاجة إيه يا سيدنا النبي؟ قال: موتي. رقم اثنين: الدجال. رقم ثلاثة: وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. طب موتي يعني موتي؟ يعني أن هناك شريحة أو شرائح من الأمة زلت وضلت وفتنت بسبب موت رسول الله. وأول شريحة من هذه الشرائح المرتدون العرب زمان، فإنهم فتنوا بسبب موت رسول الله. تاني شريحة الذين قالوا بالوصاية لعلي، وأن الخلافة قد سرقت من علي، وهكذا، هذه تاني شريحة. طب والشريحة الثالثة التي فتنت بسبب موت رسول الله؟ ما نحياه من شغب في هذه الأيام أنهم رتبوا على موت رسول الله أحكاما عنيفة لم يقل بها أحد من الأمة، حتى إنهم حكموا بنسخ هذه الآية التي ذكرناها منذ قليل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، قالوا نسخت بموت رسول الله، ولم يقل بهذا النسخ أحد، لا من المفسرين ولا من الفقهاء ولا من المحدثين، والعلم بيني وبينكم، ففتنوا بسبب موت رسول الله. اللهم صل عليه. وجه كالشمس وحاجبه، مقرون النور جوانبه، مختار الحضرة من أزل، أدناه الله وخاطبه، قمر لألاء تياه، رباه الله فحلاه، طه المقصود وحجتنا، ما كان حنانا لولاه، طه المحبوب إذا ابتسم، نور الأنوار وما اقتسم، ما احتمل البدر ملاحته، فانفطر هياما وانقسم، سلام على بدر أتم فسلم، وأخفى شعاع الشمس لما تبسم، ولما مشى في ظلمة الليل انجلى له ما كان في الكون مظلما، سألت النوق التي آمنت به، قالت شريف في البرايا معظمة. قلت لها يا نوق أين داره؟ قالت نعم أرض البقيع وزمزمة. قلت لها يا نوق قصدي أزوره، قالت سافر إلى طيبة والحمى. قلت لها يا نوق كيف صفاته؟ قالت يفوق البدر في كبد السماء. قلت لها يا نوق ما اسمه؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حرر بدر ميديا سيرفيس تاتينا بايسينا يي حرر بدر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كحلبي اخغات فوين دوك ياش لخزل زات تيزو خبر ايسينا ونو قري بازنا طبسينا انت سات تيزو لي طبزاشنا لي خو خبراچوم اخ حسابي ميغل اخغات فوين دوك ناشتان يخونال زي افري وزيراج ملك دكتور ابي احمد جاي والدي زيتايو انجينير محمد عبد الرحمنو مينستر مونيبي منصب مستزيو تغلطا زي وزيراج ملك دكتور ابي احمد زي مدابل حكومه وزيراج لي منصب زي سطوب وقت به انجينير محمد عبد الرحمنو زي اسيما واساسيه نيروت مينستر موشبي منصب مستزيوم تا امدا انجينير محمد عبد الرحمن ميغل تاين ديجريزيو سيفيل انجينيرينغ به وتاين ديجريزيوم كاچبي كونستراكشن مانجمنت بيزنا ساوز خانسا زي لمدو درس بيم زي تلياو درجاچ بي بدوا ام مسيوله قنطنات بي زي خادم زي تايونتوم زي وزيراچ ملاك دكتور ابي احمد منسيب لي كوشنت بي زقرب يوسا امدو زي وزيراچ ملاك دكتور ابي احمد زي ديباي بيم زي غلطو كتبي حلف زاي وقتاچ بي حرق منظماچ بي ساس عامت يخون زال وقت لي وزيرنت بي منسيب مستزل تلمدنتو كيكلوما دي مدابل حكومة كل زوم زد خاتتوا فراكوتوا زكت بي منسيب يسط بازال حكومة مخنزوم بيانانيو انجينير محمد عبد الرحمن اثيوبيا اوغاني روت ابو سلطة لمي دايريكتر نتبي ازوك سوم زي تلايو اتايش بي لاكي امروت نتبيوا دايريكتر نتبي ازوك سوم لاكي سينتاني نتبي خدمة زي ستو كانتو زي تايونتوم زي وزيراش ملاك منسيب مستليتو تبي كوشازاش يوسام زي افري زي شعبي تاوي كاي چرغي غربي كيكاليو ياساس بيم انجينير محمد عبد الرحمن اسيموا اساسي نيروت مينستر مخنبه زي وزيراش ملاك بي منصب رخبو تقيتاي بيم منصب زيو اساس بي اثيوبيا ذات اسيما قدياچوا اساسي نيروت بحمسس لي حدو كتاراچ بي بجه نيوتياچ يديالو بايت بيم يتقبل وسنزو امروتاچ زيدا بلا تاخبه امه سوتنا فائنته مسبت لي قچنت به مدلغ زال بيونتو حرري حسني رئيس جسي اورديم بدري غلطو حرري حسني امروتاچ زيدا بلا تاخبه امه سوتنا فائنته مسبت لي قچنت به مدلغ زال بيونتو حسني زو رئيس جسي اورديم بدري اتيوقو حرري حسني رئيس جسي اورديم بدري حسني زو به حجس منصب زيره خبو دلاغ مسؤولاچ لي دلاغ مقنانا اتيوا جهام ستو رئيس اردن طبيق ابي جوز دي ستو بو عربي حسني زو اي مروت زي دابل تاخبه ني رود دي لاغاچو مواراليوا امتنا فائنتو مسبت لي قچنت به مدلغ يميچ بازلنتو مغلطو حسني زو به حلف زايو تيت امتاچ لي يتمي حريبه يترخب زال ني رود دي لاغاچ نتيجه زي ترا ابي يوا امسوم تنافا ايزاشو مخنزو ككلوما يو موارا يميچ زالنتو اتحساسبو زيتالي مشاو درجة بزال امروت امتو امت اوام بي زاهر زيتا چنچح بيوا قچنت بي مدلغي تيك ابازال نتوهم اسينانو لوي بيم روجنتو تنتانو بلول ادالغو تاچو امت خطر بي امت امانالي تيلا زالاوا فتين ابروت مستاي ميكزال نتوهم اکانو تأسيسا چوه يترزالو اسحاد ابروت مستاكي بلاناچو مفتح بي اور ابروت مستاوا تدالغو تو اور كت زماني امونيا يميكزال نتوهم ابرارنو اخر بهم زي مدابل تحسيب به مدلغ به ومسو تنافا اينتو يطنجالو زينيرو ديلاغاچو اوركوت مزغاغاحوا نسريلي مبقيا ميكسالنتوم رئيس اوردين زي ديلاغا مقنانا تي زي سطو بو وقت بهم اتكيطبو حرر اسيما ليقوتو يتفات نيزالو كتار بجه نيرو ديلاغاچ زيكتبه يدلغو بيت رخبزالو نتو حرري حسني رئيس جسي اورديم بدري غلطو رئيس وزي مدابل تحسيب بي حرر اسيما بي يتمي حرو بيت رخبزالو زينيروت بروجكت ياچوم زيار انيو زيار زي بيم زي غلطو كتبه حرر اسيما ليقوتو يتفات نيزالو تملاه زيارينت دوكتي تقونكوت يتفير كيزالو كتار بجه زينيروت ايشوتاچ يتمي حربي يترخبزالو نتوم كيكلو زينيروت بروجكت ياش سوداي حوازو خشوناو اساس مونيبه يتمي حرو بيت رخبزالو زخانسا مدنياش ليم واري فايده يتريخ بوكوت بيجوت مستزو مدبل بيم اقناو يتمي حرو بيت رخبزالو نيروت ديلاغاچ اسيما زيو نيبريلي زيتمي تيوا انفستمنت لي تملاهي ياش يزالنتوم اتكيطبو حسني زو كوريدر نيروت بي زي سيجلو نتيجاچو مواربيم ديبايا يباروت مستاو فتين موشبي امتسو نيروتوا اور اتهدادروت سوالاچوم يرغب غزالو مخنزوم اقناو ዚወዚራች መላክ ዶክተር አቢ አህመድ ኢንጂነር መሐመድ አብዱራህማን ለ መንሲብ መስጠዚዩ ሁስኒ ዚኛ በዚ ሰጀሉ ኒውጥያች ዘዲጆ ነቲጀ መኽነዞም አረባድር ሞነዘማ ቦርድ ዳይሬክተር እስታዩ ጌሲ ዘይዳ መሐመድ ቀቀሉ አረባድር ሞነዘማ ቦርድ ዳይሬክተር እስታዩ ጌሲ ዘይዳ መሐመድ ዚወዚራች መላክ ዶክተር አቢ አህመድ ከወቅት በዚ ሰጠዩ መንሲባች ኡስቱ በጌ ወልዲ እስታዩ ኢንጂነር መሐመድ አብዱራህማን መትኻተስዩም ሁስኒ ዚኛ ከወቅት በ ሲያሲያ ኢክቲሳዲያ ዋዳይ ሐዋዚያ ዞኩሶም ዲፕሎማቲክ እስታዩ ዲላጋሽ ላይ በተዲጃ በዛልቲ ኒውጥዛጥ ነቲጃ መኽነዘው ያራል ባይት በም ቀቀሉ ወርኩሶም አኸ ወቅት በሁስኒ ዚኛ ሐረር ተስጂላ በዛልቲ ዚ ሲያሲያ ኢክቲሳዲያ ዋዳይ ሐዋዚያ ኩሉ ዞበም ሁሉፍ ዲፕሎማቲክ ዚኻኑ ኒውጥያች ራይስ ኦርዲን በድሪ ኤቀድነት በዚ ሰጀሉማ አዚዩ ዘትሬኸቦ ነቲጃች ለ ቀዲም ዞ መኽነዞም ቀቀሉ
1: ዝትገደሩ ራይስ ኦርዲን በድሪ ኒውጥ በ እስዲጁ በሕርለ ሐረር በ በጅሕ ዲላጋች ይደለጉ በሐሉ ازو كسوزو كوتا متبيك ادليم امنام زانيو كتس حراري حكومة كلاي السيك الالوي املمانك ايسي ان شاء الله هول زي كتر قبقات اتيوبيا باد دفن بي ميقل اسحلو بي ادلي جستس ينبر بي زالباد مدينة الحرر مدينة الاولياء تقنات بانا مع سنن النار ميزة سنن نيوشي الله حلو عاشيوما دشلاي بي زالخ انتاشو نرابي حلنا إيلم زد قدروا رئيس أردين بدري حكم زيو إما المانا فيدرال قبرمنت بيم مسامزو تأبزيو مسامزو حرري حكومة أو حرري شعبي تأبزو مسامزو لي قدير أستانت مع أخا الدكتور أبي شمت حرريش لزي ستيم أستازو تبايتين ده بايت رئيس أردين بدري نتيجة زيو دلاغة زيو ده ما إنجينر محمد عبد الرحمن بايتي الزوا التايو ملحزو بايتين ده سو الزوا التاي مديجة زو حرري حكومة زالة قدرة وانتهي التاي بيارة زال بيام موشاري
0: يوزيك اكالو حرابا دير منظمة بورد دايركتر استيو جيسي زيدا محمد أوركو سوم رئيس أردين بدري امروس يو زمان بي زسجلو يو قدر قدير نتيجاش استبهم أحزو يي منسيبو من تبايت بهم رئيس يو ستو رابادر منظمة دايركتر استيو جيسي زيدا محمد يمن سيباح مسس ليا حد بيزيت ليا يو رأياشو زيساتو باوقت بيم أوركو سوم حراري حسني رئيس جيسي أوردين بدري إمروت زمان زيو بي يسجلو بزالو نتيجة ليم لاكي خونتي بي تاوك أساتو يزو مخا وقت بي حسني زيني بي كله كوف كتاراش بي يسجل بزالو نتيجاش رئيس أوردين بدري إقدنت بي يسجل بزالو مخنزيوم أكزو بي أبرارنو تخيطاي بهم رئيس أردين بدري أخذ زيغاليو نيوت إدلاغاچو يتونيو ما يبهم هلوف زيتونيو نتيجاچو يسيج لزالونات سيكازاليو نتوهم حرر بادر منظمة بورد داريكتر استيو جيسي زيدا محمد غلطو
1: أخذ زوم أزو يانسال انتاني لازاق أوركو سوزو دياسبورة بي كريجيت ربشا يساشا بحرلي كوت الفاوة حمستي بي التانم إتيوبيا زحت عناساتي بي أزو وقت بي زنارة حكومة زيتلايو محد محديناج بي كاونسلر درجة بي دلقي زالو سواج غفر النارة إليم جيسي فحمي ماوي تي أمريكا بنارة جيسي عبد الرحيم ملاك تورونتو بنارة أزو كسوزو علي محداج بي زياش بحمسة زيديجو سواج نارو بيتين ته أخذوا مناج حرريش أوركو سوزو دياسبورة بي كندا غرب دالي زالو لبايتي فيز بي بجي رئيس أوردين بدري وچ قداي غرب داليم أحد حرري كونسلر يديجو كوتا عاشونا رغرا فيز بي كورا من تايلاخ بايتي انتها أوركو سوزو ماينوريتي اني حكومة دلاغة بي فيدرال حكومة دلاغة بي أحد شرط إمبلاي دلاغة مبوغا حل بي نزال أمنتي انتزالك
0: حرربادر منظمة و حرربيرا فابريكا اكسيو مغاد بايت بي ترحزال غوهي فابريكا ما بين بيجيت مي حربزال ديوانگار فلما سلاسة مو يتقم تشي اشتي كوت الفواسرا دهتن امت بي يت مي حرزال نت تغلطا استيغل لي احد امت زخاني و حرر ابادر منظمة و حرربيرا فابريكا اكسيو مغاد بايت بي ترحزال غوهي فابريكا ما بين بي مت مي حرب بي يترخبزال ديوانگار قدية ليتوت اسرا سدستاين دور سدستاين دموم فردگار ديوان بل يكزين سلا سموي تكم تشي اشتي كوت الفواسرا ده طنبي يتمي حرزالنت الربادر منظمة التيوكا الربادر منظمة وحرر بيرا فابريكا اكسيون مقاد بايت بي يترحزال فابريكا ما بين بي يتمي حربزال ديوان فلما زيت لحد ليو بل لما اساس بي سلا سموي تكم تشي اشتي بي قد يزو زي لحدو حجيس حكا ماش ኮሶ ገረባቾም ዝትረኸው ቦ አታይቤ ቢተዋ ቀኝት ገረባይ ሳት ጎዝዋ ግርጋ ቦቱ ይህ ጃሉ ባይትቤም ይተቀባል። ሀረባድር ሙነዘመ ቦርድ ሙነዘመ ዞ አኸ ወቅትቤ ጉሆይ ፋብሪካ ባህመሳ የምህራብ ዛል ዲዋን ጋር ፈለማ ኩሉ አሀዝኝ የዛት ጊዝማንዋ ክሾነ ዚተቀድየ መክነዞው መቄ ቀልቤ ሰላሰ ሞይት ምህርዛል ዲዋን ጋር በለመቤ ባድ ቤዛሉ ሐረቃች ዲዋን ጋር በመትረኸቤ ዚዳይ ቀድየ ዝኛ መክነዞው ሞራ ዛል በዩነትውም ገለጡ። ሁሉፍ ዛዩ ዲዋናች ቤ ሐረባድር ሙነዘመ ወብራች ዚጎዞ ሐረቢራ ፋብሪካ አክሲዮን ሙጋድ መክነዞው መቄ ቀልቤ ሀይኒከን ወበራች ዋህፈለመ ሞኘ ዘሌል በዩነቱ ጠቢቅ ቤ ዲዋን ዞሌ መቴወቅ ዚዩም ይትቄ ጠባል። የሳስፔም ኮሶ ገርባች ማበይነ በይት መህርዛል 16 ዶር 6 ድሙም ዲዋን ጋር ቀዲየዞ ዲዋኑም ጥቅምት ሺሽ ቲሞይ ኮተልፋው 19 በይት መህርዛል ይሁናል። ሚዲያ ዝኛ ሐረባድር ሚዲያ ሰርቪስም ጥቅምት ሺሽ ቲሞይ ኮተልፋው 19 በኮሶ ቃማች ማበይነ በይት መህርዛል ዲዋን ጋር ቀዲያውም መትከታተል በገባ ይለኹዛል መኽነዞም ተቅዲም በዞ የትይቋል። ዚመዳበል ህኩመም የጠቅበ መቃነም ቤ ባዚናው ኪምሌ ቆትዋ ሳይ ሀፍቲ ፎይነት ማጃነ ባይቲ ቤ ሐረር አሲመ ነባሪያች ራኢዚው ገለጡ። ሐረር አሲመ ነባሪያች ዚ ወዚራች መላክ ዶክተር አብይ አሕመድ ዚመዳበል ህኩመም ኤሰስቲ ሞይቤ ዚትሜ ሐረ ሄርጊ ጋር ዲብላም ቤ ዱሙም ዚ ወዚራች መላክ ኮታኝ ግርሌ ዚ ወዚራች መላክነት ቤ መትመላህ ዚውሌ ዚትሰሜ ዩላቂ ተስቲውም ገለጡ። ነባሪያች ሰው ሁሉፍ ዛዩ ዚኒ ውጤ ዓመታች ባድ ህቆፍ ደረጀ ቤ ዚትሜ ሐሮ ሊምሊሚ እሾታችዋ ዚትርኸቡ ነስሪያቹ ዚቅ የትሽ ዛሉ መኽነዞ ቤም ሁሉፍ ተኸታይ ዲላጋች ሌ ግዲር አሳስ ይገኝ ዛላችን ተዩም ባዩ ዚባት ሰላምዋ ኔሮቱ መስበት ሌ ይኩሶም መደንያች አይ ህቆፍ ተናፋ ኢነቱ መጦኝ ሌ ዚደለጉ ዲላጋችዋ ዚመዳበል ታሕሲቡ አሳሳሹ ዚሲያሳ ኢክትሳዲየዋ ዳይ ሐዋዜ መጦኝ ትያች ኦር ነቲጃ መትሬ ኸብዚዩም ቄቀሉ የየሶት ገዳድዋ አላይ ግዲር ግዲር ዚባድ ፕሮጀክትያች ዳይቤ ዚከመልኔው ኩሶ አላያች ዚባድ አሳሲ የኔሮታች ሐራሽነት ኮሪደር ኔሮትዋ ቴክኖሎጂ መትሚጃጅ ቲዲላጋች ኡመት አይ ህቆፍ ተናፋ ኢነትዋ መደንያች ሐያቱ መጦኛ የትፊር ኪዛሉ ኢክትሳዲ ያጅሃችዋ ምስኪነቱ መናቀስ ቲሌ ይኹንዛሉ ኩሽኩሽትያች ከታረቤ ተኼታይቤ ዚመዳበል ህኩመ ባህ ዚክትቤ ጁህዲ ሞኘ ገረብ ደሌ ይቴቀበነዛል ግርጋረዋ ንቆሕ ተሳዕዶት እናኛ ነባይትቤም ራኢዚዩ ገለጡ። ተኼታይቤም ዚመዳበል ህኩመ ባህ ዳይቤ መድለግሌ ጠባይትዚዩ ዚገለጡ ራኢዚዩ ዚሰጡ ሁስኒ ዝኘ ነባርያች ኩመዞ ቤ ተኼታይ ቤ ይቴቀብዛሉ እሾታች ቤም ራኢዚዩ ሰጡ። የሳስቤም ንብሪቃሊነቱ መስከንሌ ቂመ ዲባያው መትጌለል ቤዋ ከታረዞ ቤም ሐጂስ ሀልያች እሾት ዋል ይኾኖ ኩቱም አትሄበሩ ዲባያቤም አሲመዋ ደርገቤ አዜባችዋ ኢንዶቻች ዲነትጌይ ኡስጡቤ ንቁሕ ተሳዶት ያኙኩት ዘጋህ ዲላገ ነሲብ የትሪኽ ቢዛሉ ዚ ኢንዱስትሪ መዝጋጋህቲ ዲላጋች ዚቅ ይልኩት ይኩሶም አሳሲየ ኔሮቱ አዳይ ሐዋዚያ ኢባሮታች ከታረቤም ዚቴገሉ ዲላጋች አቡረዚዩ አሳስቤ ዚቅ ይልኩት ኪላ ሆስዩም አቀረቡ። ዲባያቤም ነባሪያች ሶ ባዝኛ ኢትዮጵያ ባህር በሪ ባሕዚት ሊያ ሀደቤ ሐፍዛሽዩ ስትራቴጂያዋ ሰላሚያ ኡገቤ ዚዳይ ተናፋ ኢነቱ የሰብቲዛሉ ጁህዲያች ዚቅ ባይቲዛል በዩነቱም አቀነው። አኽር ቤም አይ መደኒም ዚገረብ ዞው መትዋጠቤ ባዚናው መጦኛ የሚችሰልነት ሰላም ሌ ኔሮት ሌዋ ዲሞክራሲ ቼኸሎት ሌ ተቅዲም መስጠቤ ተኼታይ ጅሌ ሙች ባድ መቼኸል የሚችሰልነትውም ቤጆት ቤገለጡ። መኽነዞ ቤም ተኼታይ ቤ ድሙም ዚወዚራች መላቅ ዞዋ ዚመዳበል ህኩመሜ ጠቅመቃነም ቤ ዝቴገሉ አይ ህቁፍ ሰላም ኔሮትዋ ሳይ ሰፈሩ አታይ መቡረድ ሌ ቆጭ መውቂፍ ዛላዩነትውም ነባሪያይሶ አቴወቁ። ካች ባድ ቤ ይነብሪዛሉ ሐረሪ ቀር ሐዋዝ ሁስኒ ዞ ደርገ ሽርት ቤ ይትረኸብዛሉ ሐረቃች ሌ ዩሊዛል ኩየ ሚሊየን ብር ቤላ አይ ቅያሳላ ነዚፍ መስጨሚ ኢደ ግርጋረ አኙ ሐረሪ ሁስኒ ደርገ ቤ ይትረኸብዛሉ ቀበልያች ቤ ይነብሪዛሉ ዳይ ሐዋዝ ፈስልያች ዛልበዩ ነዚፍ መስጨሚ ሂጥራው መፍታህ ሌዋ አትኼሽ ደረጀ ቤ አሳሲየ ኔሮት አማሲላው መየቀን ሌ ይትሜ ሐርዛል ጁህዲ ዚክቲ ቤ መትሜ ሐርቤ ይትረኸባል። ይህ ጆህዲ ባህዚት ላይ አሐደ ቤ ቃጭ ባድ ቤ ይነብሪዛሉ ሐረሪ ቀር ሐዋዝ ሁስኒ ዞ ደርገ ሽርቲያች ቤ ይትረኸብዛሉ ሐረቃች ላይ ዩሊዛል ኩየ ሚሊየን ብር ቤላ አይቅ ያሳለ ነዚፍ መስጨሚ ኢደግር ጋራ ሞኘ ቤ ሐረቅ ነስዩም አረው። ዲባይቤም ሁስን ይዞ ደርጋ ሸርቲያች በይነ ብሪዛሉ አያች ነዚፍ መስቸሚ መፋጨለ ይሊጥ ቦዛል ጉዶር ኡገዋ ደረር መኽናው መናቀስቤም ነዚፍ መስቸሚ ሂጥ ረባሕ ዝትለያ ሃድቤ ይትኸለቅ ዛሉ ይትጋብ ዛሉ ነትያቹ መትኻተርሌ ይትምሕር ዛሉ ዚ ሁስኒ ኩሽኩሽትያች ኡስጡቤ ላቂ ደውሪ ይነብራ ዛል ግርጋር ዚታነትዎም ገለጡ ሐረሪ ሁስኒ ሚዋኩ አቡ ሱልጣን ሊሚ ምህረ አሻውሪ ዝተዩ ኢንጂነር አሕመድ መሐመድ ተቀበዶት ሲነ ሄረ ወቅት ቤዚ ገለጦ ኩትቤ ቃጭቤ ይነብሪዛሉ ሐረሪ ዳይ ሐዋዝ አግቡራች ባዚዩሌ ዛርኦ ሐረቅነት ሌም እመገንተ አቀረቡ ኢንጂነር አሕመድ መሐመድ መድበልቤ ዲያስፖራ አግቡራች ሶዘሚ ሐሮ ይ ዋሪ አሳሲየ ኔሮት ግርጋራ ሁስኒ ዞቤ ዝቴገሉ ኔሮት ዲላጋቹ መትፋጠን ሌዋ ሁኩመ ጆህዲው ግርጋር ሞኘሌ ኡመቴ ሐረቅነት አይተቀሲ አትኼሽ ዲታነትውም ያርዛል እሾት መኽነዞው ገለጡ ዲባይቤም ዚት ቀበዶ 50 ኢጂፋም ፒያችዋ ይስበልበላት ኢዳች አከዛ ለሓለት ቤ ፍጥነ ቤ ኢባሮት ሌ መብቀሌዋ ዳይ ሐዋዞ መስቸሚ ሱዓላች ሌ ግርጋቦት መስጠሌ መስራጨ ዲላጋ ይደለግዛልነትውም አቴወቁ ያች ሚ ፓምፒያች ሉይቤም ደርገ ቀበሌያች ቤ ደቺ ውስጡ ቤ ሚዛል በዩ ገዱያች ቤ ቴክኖሎጂ ቤ መትናፈቤ ኡኑስ ኡጮ ተዋታኽ የትሂብ ሪዛል ሓለት ቤ ዳይ ሐዋዞ ነዚፍ መስቸሚ ልህም ቤ ይረኽቢኩት ላቂ አታጮት ይነብረ ዩዘልነትውም አቀነኡ زيد قدر خو تطينا باش سينيات تخطات لو بزال خو حرر بادر ميديا سرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهل بي اخاقاش فوين دوكي اشل خوزال زي سات تزو خبراش سينيوين تا سات تزو ليت ابزاش نليخو خبراش سينيام لاي لزي تخطات الخو يمسلي نر يديش سات تي انشاء الله الاي خبراش بحمد سا نترايك اسي زي كارو تبتياش بح خيري كالاحتي وتساءلنا مترازي كاريو

حق و حلو بزفاج و قافي عيش سو زيت أمسي خالقو يا الله يي حركة أوتو ميجل زنبيك أد حبريات شونك أدميمة الزوبي حلق رقابو تاي سوني تختات لانا ترتيب فاج أخادو الله بمرخب ليا شوز الدواء درجزو أي كيسين تا كياسين حالا يك أي سبوز القوغة خلي دواء وقتي أو طوق صوت يشبوز الوقت بكوت إجئود خادو كم سمي قرب حف موشا يوكينل من ليخ كم سمي قرب إجئودو حفها شعول أو يك أنحول كوت إجاجو كم تحي دواء زاشو ساخ كم تحي يك أنبوز الوقت حلي كوت إجئوداجو دواء بإسالو فيد خادو كم سمي موشاخ من ساء يتفركال من ساء البخ او من حالتي بخ يتخطر دواء متورد به حفز نارو يجي يدواج به في تخادوا قام ومحاسسو خيوك إنال فايدا خي نبران خينغ الله سم زدكيك الله بيجوت وقتي او انت تكبير يلبوزال وقتي به أحد إجيات أبنياو بايتيم قبطة الحاسة بايتيم نوك إزانات أبنياو كم سمي مكنزو حرامينتا صلاة بي تشهد لي أو التحيات لزدقي بوساخ أشهد زايو سا صلاة وسلامت ينبر بيوا نبي زنيات أبنيزيو آيكو فوني النار زكنا أو صلاة بي إسالوخ كم قبلة قرب بي إيكاد غرب أحدسو تفتي دي جابيو غرا من اللي انتا تفسي الكوزي تخطريو لوغو خي نبرالل تي بزي فاج وو غافي عيش سوزيت إمس أحد اللهم تيتا دعا أو انتا توقع صوت بش وسو كيما زو زل بيجيو تيم عزوهم برح كتبه زل تيميو إجي خاد بزالما لفوت بلاي زي قلبي خشتي والله بي يرخب بوزال قيمك آلي زي مؤمناج سلاح انت دعاء أو توق صوت دعاء روحكم مليت أزيت خيشة وسو والدي فيت دالفاج أوبي خلوخات بي ملو إمام بي خالق بي توق صبوزال زي مؤمناج سلاح انت فاج أوم يرخب بو زفرو بي مسلت بو الله لي قافي يا شازال زيتي قلقي بنتا دمون بيم دواع تفكر زاشالي محلق زيت رخباو يغنيو بو طبيبوا دوا زيت حيوانات بيم الله إذني بي يسلت بو أميروا سلطان مرتي مستا زي فرقو بو حاجاهم يرخبو بو يفجو بو ياناتا وفيت بي زي الزيلما وظلمي وعدلي بي زي رحبي وصور بي زي جينك او مفيتح بي بشاف هاج أخاد خادو كل زوم التاي مبورد يفركي وازال الله إذن بي دعاء بينتا يمتي ملتا دعاء فيت زي حج عمري زي لاي حمور بي زي السيدي مداجة زيوك كل زوم مشاوى قلبي زوبي زال تقوى بح خالق لي متكشاش بي متندأ بي تيبي ياشا زال دعا بي أو طوق صوت بي الدنيت على حال بي زيتونيا قافلي يتريخ بزال كيما زنسيو حاجة انت دعا قافي ياشو كلهم زلايا بي خالق بايا قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم توكسيا تو توكسن استخوخوا بايا مالزو بزها تنكزو لحل زلت زلاشليو مليونير حد قربي وقوتوا دوزو بزها افيت زلت ريخبليو طبيب او دكتور وا كبير خشتزو تاخوا سلطزو طعنبي اتاي دوك موشا زي فرق
زلفركا أمير علي قربهم مال حنقور أفيتوا تاخ زليلة حش زيقة مسكين مسكينهم مسمسبي يكأن نبوما زيقدرة وزيت بيجا خالق بي يتوق سمام فاج أزيكت بي رخب بوزال انتا توق أسبو قيروم زيك أبتبو طبيك حاجة دعا انتا يلي بايتيم انتا قدرة متبيجا وخالق مخلوق غافي أجسو فاج أبون بايتي بيم نتوق سيكتا يتحبر نزال توق أسو درجة زو بايتيم دعا درجة زو زاك ايولي قوت لاينتا فايدة زوم يويس فولي جوكتي يتحيطري اور امرينتا منفع عليهم خانة مضر لي بايتيم فايدة وادر اللهم فراكو السالة احد الله متتا يرخبو بوم يسلط بوم قدر متبيجوا هو الله متتا دواسا كود ايجيو حف موشا إجوداتو كم سمي موشبه عالمات دمم كحلزيو كتبه يوك زال زيتودتا أمرينتا إجيو كلاه حفاشو مدوا يا شعول إجودو كم سمي موشما ما توقع سم سمي دعا عليك قبل زو زخان لبايتينتا إلالو عالمات صلاة مسكد ليم كأبا غرب قبل زو زيتا كسو زو دعا عليك قبل زو كم سامي غرب انتا مانتا ايجيو كم لا اياشو غال ما يتوكسو غال يمتيوه متبك الوا سامي رحمت وبركة يوردي بغرب مخنزو بي دواء سا حفظايو ايجي اودا چوم زيتوك اصو بركة ورحمت بحيت كيبل بو يخونال انتا مانتا استازوم صلاة وسلامة ينبر بيوا رسول زينا إساحت كرا دعا موشا زيو سا إجي أوزيوم كم تحي قرب زاشو ما زيتوك أسو نتوم وقتاج زيتوك أسو نتوم وقتاج ينبرو مام أبزح كر إجي أوزيو دعا سا كم سمي قرب ياشو النارو إجي أوزيو كم سمي ياشو زال كت وروس خادوم أو فيت خادوم متوق الساعة كم لأي قرب موشابي سمي ومحيجزو متوق الس مكوتنتا يلزال لي سمي ويحيجوزال دواع موشازو يتخشسال يتودزال تألسنتا بايتيم دمم بي يتودزال عمرينتا لكن صلاتي ساك دوزال كم سمي محيجاو كستن زيت خطرة أمري انتاما متكيرح أور كنت متكيرح يتخيشال صلاة وسلامة ينبر بيوا صلاة بإسالو كدبايو كم لأي محيجا ملوب بخطر انتا بايتي برسول زنية طبيك بزي خطر أمري انتا دوالي سمي كبلزو مخنزو لي زناب رحمة انتا يي رحمتم آي قربي يوردال يلزال لي أو يلزال حبري لي قرقابوت يتخيش هزال يخونو ميل واضح انتاما زناب يوردازال إن يليم خانا ديناتاج أزوكو صوم زي حنقور مدى زي خانو سا بقولاج خدرا ومدرا بالسوا بسايج مبقى الزوليم سبب يوردزال زناب انتا مي حياتي انتا زايو كسو زو خالقم سورة الزاريات وياوكو التاني آيات بي بايا قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم دوالي اجي اوداتو كم سمي زي زيقادة غافي اجاي سو زوردة رحمتوا بركاتو قام مونيالي اجي اوداتو سو فيس يجي اوداي سو بفيتو محاسس او انت على قامو محاسس قرام ايشوت انت يلالو صلاة و سلامة ينبر بيوا رسول زينا زاشيو وشوتاج كلهم انياو متلي مدلي مخنزو ملو بنام نام نزانا مسلمات
سنة زيو متخيتلوم منوتهم تلسنانتا على عزاشو حاجات بي صلاة والسلامة ينبر بيو ورسولنا صلاة بيسالو تشهد وقت بي تشهد أطابين يزيو أو قبطة لحاسن اللي زانات أبين يو كم تحي مدوغن زيو مدكيك الزالبا لوخ زال إشوت انتا يزوم الله منبرتي زوا ذات سو على مخلوقات دفن منبرتي حال بي يتويسف بي كستنزي روحك أمرنا الصوم يتليم دون لي زاشو أمرين تا إلى لعالمات الله حنجي الليوة أبو هريرة زوروما مسلم زغازو حديث بي صلاة وسلامة ينبر بايو ورسول زنو رسول زنيا بايو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أحد قافي خالق بح أوركت قرنتي نبرازال سجوزو وقتين تاوى يي وقت بي دعاه زو حي أبزحو بايونا يي لوغ كتبه قدر ما تبيجا وخالق أيالوه لأقرب بي زال يخوني ينبرقر صلاة وسلامة ينبر بيوا رسول دينيا صلاة مسجد بإسالو كم تحي كم لأي محيجاو زل خطرو من نارا أزوك سوزوم يي حديث لوخزو يارا زال بي قربتي وا التاي لحدي ببري وا الله سمي قربتي بي ينبري إقر سجدنت حال بي حلف قنون حال بي زال مشلي لكمتي أو قرنت إسناريو بايتي تفركال سنانزو كتبي حديث واضح لو كتبيم خالق روح قوا قرنت بيم كستن زيتي ويسف يلو بي زيكدرا كي جانتا روح قوا قرنت تلسم زي مخلوق آج تلسما أتزوم مخلوق حاجة انتاما يويسفوا أتاي روح قبي يكورو بي أو يكايسو بي زيكدرا الله أتاي وقتي بيك زنارا نيوتيهم زي زيتري خباما أزوك السوزوم أحد السفة بي كم ألاي سفة ما تناوتهم زي ميجبا كل زي خلقها الله دا يكوت بيزوم الله سم زيت كيك ألسا أو انت تكبير زايو سائل زالج غافي أتابين يزو كم سمي مكنا بي الله أكبر بايتي حرام انت مو يوك ذا الأمرين تجيل ذا اللم أتابين يو كم سمي مكنزو ما الله أكبر بايتي زو حدزو حرام التام الله يميج بحال بي زاك مؤمن غافي بي ييت ألس حرام زيخم بسبب زو خالق وقوص صوبي كل شيء يوم يوك ذا الماء فراكو صوبهم كل شيء يوم يفرك ذا النتبه ممنزو زلتا تشهد أتابين ياو قبط لحاسة نلازانة أتابين ياو كم لأي مكنزو خالق درجزو لأينت لأينتو بلاي روحك أتاي لأينت زيورنتو يريمت إزال لي بايتين دا أزوك الصوم إمام مسلم زورو علي حديث بي صلاة وسلامة ينبر بيو ورسول دنيا بايو إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصق في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصق في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته يسنان يقزل لي يستأذل ساني معناه ملتغى يا رازل ندي ندي مناجات الله بايتيم قافي صلاة صومة
أي ألاي زوب حياش هذا القلقب بزيرو حق بيوما خالق زوب أولان خنوتو أو أنت أولان رخابوت لي يتوكسي بازا الوا خالق زو متبح فاجو السولي مرتي توقع صوت بي زالبا سري وقتي وكرارة موشلين تا بايو علماج مناجات الله هي حالات بي مثال صلاة ببايتين تايسال كم ايك الزوبيم خانا كم كانيت قرب بي مراق ديجي وقر مراق زو مفورر امنتا توف بايتي خالق زوب احمسا ادب التام سبب الزوم الالو خالق قافي واك ابل زوما بينا بزال لي بايتي الالو ييخ من بايتين تاخم يي حديث بيم صلاة والسلامة ينبر بيوا بالوسيو الله خاد زوبي قافي واك ابل زوما بينا بحل يترخبال بايتي زيو مالتاوا قويتي رحمسو قافي واك ابل زو ما بينا بي منبرتي زو يكنهال يلو ما يمدالو أوركسوم صلاة بي خالق زولي خشوع بي يساق دي بازال يساق دي زال قافي بي تور دي ذات اللوي رحمته مكيك اللي زيتانتهم لخصو يارال إلالو كبيراج ييخون تي بي إسالهم قافي كم إيك الزوم خانا كم كان يتقرب توف بايتي زو مناجاه يا جازال خالق بع أدب التام بايت لينتا بايو يبهم إقالوتوا تفجو الزليل خالق التايوا قرب بهم يكيك لوبي زيت بيجانتا بايتيو قافي يوك بأمرينتا يلالو آخر بهم اللهم جعلنا هداة مهديين وثبتنا على الحق يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهديين وثبتنا على الحق يا رب العالمين خالقو كنو ذاك انا خياج وينما حق بأسبتنا خالقو كنو ذاك انا خياج وينما حق بأسبتنا آمين آمين آمين.

0: 88.9 Win FM Community Radio.
1: دايحواز صلاح لي بش بش وسعاد اسم البلد تلاقي تلقالو ييد الجوزال وقت بي أمتاج مشاوى جماعة زيوبة جار زيوبة مرين نتبة أو ألاي برجع جماعة بيم خانة جرقل جيبا شالو يكوزال حاجة ترخبا يكوزال شي تيقلا زيوسا كل زومي فالسحل قرام شي انتا بادلي وصلي أمتلي أزوكو تسايا بحلي لكن أزوغ الجيب زوبي أزو سينالو زود بي حق دامي لتال هفا شامل

اي بقر قارا شال يكت وشو يكت يخني يزمسزن لي بعزن لي الخانة قروخ زال بطاي بخل وزوبي صلاة سوك السجدة يي امرينا تشيكوت يشوك الو ما يلفو بيزالو مشاعج لي دعا يشري حل يقسيو ولم يشري يكت خير يوافق يكت دعا يشري حل تيت وقتاش بيك قتلي تقريبا امت زخانيو حركة بيك وشكشت بي هرر ابادر منظمة كانن خوبايا ما ستيوك ابي حلي يي ولا قسينا بي ظاهر بيزيت ايبي بيجا امر النار يدل قزال دلاغا من انتا ازو بحلي زوافك ايوش انكيا جوخ يبور دي بازالو من انتا يلزالوهم احد حفاشا بشبشو سؤوم تسبايو يدلاغا زوبي أوركو سوم ديلا غزو كيلات أونيا زدي جما يي أسوء منيت زخطارا أولياء أج سومو غوهي بحمسا نجس بحمسا يكات بزال حالة زدي جسا ولياء أج باد أفر زي طاهر زي تباد ملوح زي تباد نظيف زي تباد نظافة زي وسخ المنبرت بحمسا إمال تاوى كدينم زيت حيجسا بايت لينتا اتبادو يأينا حالت بي يدي زالو قسات ليلي زالو وسواج زل مسالة اوغا بي استو بي باش باش يدلقو زال تلاقي نبرال ييو مبالي يسحو مالتا زاياج أحد واقوتو مالتايو تباز يوم السيما او إناجم سامنني وزالنا بي التايبي قرقارا ناشانا يي أورشي انتا واتي قد جلينا زو بايو على ياشم زي قيبتاج قيبتنا النار بايو لكن تقوفل بينا النار وكينا خزم حلنا حفلنا لبايو يو كل حاجاتشم يترزالو كده لكن أحد زي قبل شي حل يزي تقل شي قرام انتا أما انشي انتا يلما كل زوم نسا زانيكوتا قفر ياشامات حتى بيارتا ميلي تقل يشي إيو ياش سالج داي حواز زولي حفظاج متزيو يوكو ميلو موشالي دين السو حاجة وكل زوم روح زولي ياش لي فرقل مشكلي البام داي حواز وا بادوا مجتمع قدياو أحد دي بي الخانو ما التلها حدو ما الليتو غير ياش وزا الحالة حالي يي قدير تلسينيا يحمل زال تلسينيا خانا ما ترخب بايت بي بجيح زينا بجيح سو زيقال ياش النفس زو بايت من اي نبي يتلس امان تلسو مال تتايح وزينا بزال الهلال نفسي زوم مستدو دال زيقال عشال مخنام زال باندا زيقال ياش ما 5 ملمت قيبالال يي ملتا زيقال اوش حفل محديجة خون اسيني جار خاو مرين خاو حرق خاو برج اداي خاو انكاح كمسلت زي فرق خانا قري يي نبقر قاروش بلا يفرق هذا بي ياش كتو يينا بمسيلي تحل قرقارة التاشو حل يي قرقارة بيخ ملوحزو اور كسوم آيد بي الزو ديوان بي يي التابر ياشسالو كود قرباتي كأنو بوزال التاي بي يي اسو محرم مكانا زو متي آيدا كيسي نصرين تابازو لي حرر لي أولياء أجلي مدينة العلم والنور لي ايتك اسي كتير قرقارا انتا يي دلاغا بدل كزالو حركات متيمل تايو يشي بفايدة جوزال ازياج قطتو يخون بحالو يي امري لي يلفو بحالو شفوا بيري لالو حساب ياشالو طبق عيسوم كلهم بلاش بيميل تام محلكو ميليت بحال اهنو مدي بي طبيو ازياج طبزيو اتكاحلي ليو بزال خو حالت بي ارازة كتبه فز بي كل حير انتنا يبقى الزات حلفايا قبلت ياج حلبة نحدا قازو بلو لكنه شيزو يكارو ميل وحفنا لك هوجي ورزي كتبه ذكاربا وربي او اخبار زيو بزيري سمني كتبه سلاسة ياما يكزيني بزال سلاسة ياما انت ديوانزو قود كاربا شوميت حجبو زالو كتبه هياج ملتي مليونير زخانا كامباني بحمسا يك انو متمحصالو حركات خونتا يو هاخاتبح يك

شو مقب زالاج زالاج ها هاج بحمسا يدلقو ما ها هاج بحمسا يقبو ما بو أوسيوا أزوك السوزوم وش أوسيو توكو يزا خاج انتايو متزيو لي فايدة يغنج بوزال شي أحشيم إلوم يتريخ بوزال شيم بازيو لين دا كلو زينام تبت أسات نغيرا أتكالح نغيرا نسم بازانا التايبي نسيني بازانا التايبي برج التايبي أو أي مناسبات به ترى أوتو زال بالتايبي كل زوم يفرق زال كتب دواء غرغار موشي فرقال حتى ينتا زال أفيت بزيت لحدا مشم خانا نارغيرا زو يا الله يلبازال ما أفيت سولي تكسي بازال وقتي بي أزياج لي مسزو يا الله وهفقا يخيريو هنكفتي وفتعوش لي بايتي ما دواء موشزو فز بكدير انتا ينا تازال كيوش دانا ساخ ما بالونا انتاش ما بينا بي عفيت سوم ملو كي سوم ملو كل حال بيم زك وقتيم زالا اسوخ يشيئو يوشا هدقا باتي مليت ازو ايدا كيسي استوي دام سيزال حالة انتا كفاشو ميل

خزر نیو لوخ بی هوجی تینی درس بی. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اخاچو توكسن اخاچ بي ميغا يمبر ايغلو ميجنيك الو اورو ازو سخالك التبل بحل كل شي زوم كون فيكون بي اشعل زيكو هي مليوناتش فاكتوري بزالا مليوناتش دولار بزال فاكتوري بحمد ساخ مو قد بجي هنجا يتفرقا لدقا نما يين خاو يلزال ما مورالي سبري زال مؤمن اف بموت الزال بسينان مالتا تفرقا زا خوش زال بخوش اخاخ قلبي خا قوش بي خالك لزيت قوش خبا قوش بي يشي بي تامني زا خاق غيرا ويتبا اوش لا يشي لي ويتألاما حرمة تاشا زغشي جمل ليك آني أزو حالت بينتا زيك أراو قوالك تباح شعل خشت زو كتبي أزو زي مريو زي خشيو كل سامي خنال حق بيوك أنا قيرا شكين بلاي تنجحق يو يكين موشما يشي اللي تأبزايو حرك أجمع ما السمخنا إجي ما الساتة الزويا ما جديوان محرا ألا يشي أتوش محلكم الست وقت حلخ من يتبع الخير ندي بحفل أزيك إيسي خاو الله ليست أزي وقت خاو أجري حلخ كيس خاو بحالتي دلاغ بحاخ وقت إلخم قفر ليو أجري حلخ ساك إلخ وقت إلخ حشيم إلخم زال خبات تاب دواء وش ليو أجر حلق يش زخان سام مسبة زي مسات استين تام مسبة تسيل نعل أحشيم ألاش نما تجيبل نما نين نما إلى هوج زخان كوت خام كبت نيو نار جرا أتهاري أن ليت ما ألاش شيء أنوش كف أيلا نما زت زالت أن كماتري أنا بليلة إجز نبي كوج بيت كوج يكوت واشي إيش تحرت حمست يخون زالج حفظة مزيجلوشي أخليم قدوة يخني لخ تخيط لا يوجر قارة وشيء نصر الله صادق.

0: WinFM!
1: هادزي كاينه كاينه على حاله حل اما تاكي سخانيو زيمبابا راه مالا علاي بزال زانيو ماشا غير مسمزو مرزو مراكي مستي بنزال يو ياش سال يكوت يخون كوت ياش سال اناتو بايتيم يي امري بحق زالا ياتو متيلا ما متحيدك ما دتشيزيو تاخزيو مالزيو غارزيو حرية زيو من سلي ياشا زال انتا وقت ساتعو وقت بيتا خلاما يلي تال ياشا زال وياشا حق بلاي دتشيزو بيحسو حفل كت او انتا كم بازاي الموج بازاي يلي تما رساس بيروحك بيما حتى ما زود بيك شهيدا شعل دكيزو جينسو مالزو ينس بحل لفوزو يكتاج بحل بكلاش سو الزو رزق يترزق بالي زارة ديو انا ساقر بقلاو امتي نبري زال زيتون لفو بي رزق ينس بازالو يكوج بحل يابا يمكن كوت باب بي زيو رسيو لفو يخناج لفو يخنادو مدي جماع ماني ولن ينتبه مقوشة ممليطة يشي بجي حزو كفاشيو زاني كنت نسا حشيو روزال حق انتا لأش آخر زال كذا زلاش بمتكيبال انتا كل زو بمعلوف يدينك زال زو يشي وياش سالو أمتاج حرك أجسيو نسب أجسيو متكزيو بي مال زال كباليات سلطة زال كباليات سمزو لموخ تاجتين ما شبريا لا يبيت قبل زالج لكن حدف زيو يتشبرياو مكيرح يتشبريا بالمورد لزالو قضيا شو زال انت ايك الزيو بي الاوا بقلا الفي سو الاوا شيشت بقلا الفي سو درار خنباما الاوا 70,000 ويجوا ايدوجوا راقا يتفج بازال حالت بي الدنيا كل حال زو كل حال زو بي زيك انا نليو كرينجر زيك انا نليو ما يكلحي لازال يبي عرباج سميلو ما يتكيبلو بحالو سلامينا سينا اخو توق اخو كل زينام لوك انا فلسطين كدي انتي هوجي اكتوبر ساتي حلف زايا كو اتمسو انتي محنة ستجبه ولي سو اجبه كلو على بعد دين بيم هذا بيم أزاج وحزي ترى كله جنس زوم أحسم ذا الكرب إلا أرباج كل زوم غادي يوج بحال زانيا ومشاقر وقاتوا يهيلو محاق الزيو يتكي رح يلو ميكلهو بحالو هوجي هي سلام باو مازو سلام ذات لي ديبي يونايتد نيشن نلاما سواج حق ومكيرح لوا ديمقراسي ومكيرح لزي ايساسني وانت يولو زال بتني بزيت نساء حق بي سلامك انا اخبايا ما اسنا سيو بحل رزو لزو المجخان ما ملز الشراب بيو ابا يي سلام يلحد ما تبا شخصا يلي هوجي الف بلا يسو تقدل يتقدل بحل اخ النسان لزنام اسين لزنام يتقدل بزال باتاين دا اياج متاج اوركوت حياة سنبي سالنا الناج نريزانا بزي الزيلم أمتاج انتيو دوائك أني بيلوم ناش بيت حلنا كل زومي فرقا زال بي يدنينك زالزو لكن يك أديزو دينسو اجزو بي بل زال يرازال ظلمي ويرزال كتياش سالنا زاشي ليو وزو يقالك سبحانه

They were racing. Freedom! He was chasing.

I'm programmed to a schedule.